0: مركزي لو جو سوي دو مورك كنا زون دي جو امك سي ميلان دفعه مكسي دابا بلا بيون شي انقدو بوك دو ريستي سي دو دو دفعه ديك شو فيل جو خشه شو فيل دو كفر او بو لو بدي دي جو زون شي غادي ندير سوي دو زو توف لو راج و لا راج
1: كاس كي سي باس هاوس كا كي جونس مي جو توف لي جو ne croyais rien je garde donc ton blanc.